ماني ماني ما ندبي خشوي سفر انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفر فيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك like.

0: بيتي تماني ماني مندو بيخشو سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدو تخيري بيش سفر بيليك نانا مرتاري اكس سينا دم جيبت نو اروني دوري سيري داني كروزة متي يمس فيري تقع دم كاري لاك
1: يخاني ما فيلي كاش مخ يخاني ما فيلي كاش مخ